0: 好吧，好，我们就从 B 区开始。明白吗？我们
1: 从两边一起开始。
0: 不不，我要你们从那儿开始，右边，然后一路下去。
2: لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا كنت لا ك